بنا وإكرام أدوناي إرح وحنون إرث الطيب رب حس لا نفيم صونا فيش حتى آوين قيم سلحتان عبونين ونحطتين ونحلتان رحم عن كلاك يا ميد أبراديس دابرهام رحيمان رحم عن كلاك يا ميد إسحاق عقيدان رحم عن كلاك يا ميد يعقوب شليمان رحم عن كلاك يا ميد موسى نبيان رحم عن كلاك يا ميد هارون كهنان رحم عن كلاك يا ميد يوسف صديقان رحم نايد كلان كي أمهد داود ملكا مشيحا رحم نايد كلان كي أمهد في نحاس قنان رحم نايد كلان صلو تهدي شلومو ملكا رحم

رحمنا يتقلقل ورحم خالان رحمنا كيفوش حمت ورثا منان رحمنا لا تعبد جميرنا رحمنا مخلص وكل حبين ولا ويان.

رحم ودمنا التالطان رحمنا بتاح شميال سلوتين رحمنا سلوتنا كبير برعوام رحمنا كبير سلوتين وعودين بعيدان عكتين رحمنا رحم عن نشمتين رحمنا شتت أفتايت علان رحمنا تومر وزاخ رحمنا

فانا ويكرم ادماي ادماي ايه حلول ايه حتى يرم حسن حسن الفيل فهو نفذ حتى ونقي سلحت الامن والحطتين ونحلتان ثمان مرعوت شهر عدل مؤون رحم كخي مدتين صعكم بفين حتان اللي رحمها معلان نحمل هران لو تتعلم بعيتوت كائن إيوا دعل أنا أكل حسن في ستان مال يستين علينا يا ود الاستول صدقين درخي خرحوا وحنون ليه بتشوال من لفانيخ أمونتك هدعت له الملك يوشيب على كسي رحمي ومتنهر بحسدود العبون وطعمو معجير ريشون ريشون بابي محيلا لحتائيم وسمحة لبقو شعيم وخرعتم لهم قمت ايه هورتان ولو دوت روش اسرين زخولا

غير اللي ما له مريم بحيري سيقول له نيم يا مريم أدوناي بل قال لي ما له مريم بيقول لي سيقول له نيم يا مريم هموني ما له مريم في إسرائيل بصرات أمو مالو تمعوني ويا أمريم

مسيك من شيول لحي على رحمين في شوت شوتي من كاشت ميمك كربي مرحامي مع إماخ حيم طويم شال ميمك كي مكو رحمي إماخ صدقا وحسد سيمان ولمان شميخا أنا دوما إلهن ملابوتين أسر ممين وبطين وتخلع من خبي السغر بخلوا لكم شهيم دمير وحير ورع ورابوش بيوزام ومشحيت وغقفة من ستان ويسر عراح ولا إمراع